لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعاني مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده انا درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مسابه لمزمزم جاي النحل لو حتى كل الدنيا بيحب